توحشت كوهران مقديتش ويا ربي وغرايا لا إله إلا الله الغربة صعيبة ويا وغرايا توحشت كوهران مقديتش ويا ربي وغرايا لا إله إلا الله الغربة صعيبة.